يُدْخِلُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْ

الحمد لله الحمد لله الذي أمر بالمعروف والإنفاق وجعل الوقف من أعظم أبواب الصدقة الجارية أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي

0: آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر إخواننا المسلمين في السودان، وانصر إخواننا المسلمين في إيران، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا واعتدلوا سموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة قم بعظم سيد الله الذي يبهر صدور الناس من الجنة والنساء الله أكبر سبحان الله لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات الله وبركاته.
0: السلام عليكم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل

0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت عليها بيان باطل إن شاء الله تعالى من الآمنين لبنه مكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوالدينا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا أجمعين شأن الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عند الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعافيه والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا غني يا حميد يا مطيع يا معين يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مسجدك وفي بطنك عن من سواك يا واسع المغفره يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره عين واجعلنا متقين اماما
1: Pendengar Pro 1 dari Mataram, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Bulwaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا أنفسهم لو كانوا يعلمون.

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا بفضلك شر ما قضيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: الحمد لله، استغفر الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي هو الحي القيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله وحده.

مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتحيي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الهنا انت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين لك الإيمان والإسلام والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله وحده والملك والحمد لله وحده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أول ذكري فاعلم أنه لا

0: صلوا على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك بذلك الفاتحة لنا ولوالدينا وسيدنا ولسيدنا ولمن أحسن إلينا من الملاد الفاتح من الملاد إذا كان عمد وإياه خمسة والموضوع من عليهم رب العالمين إيه؟ دعا
1: الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لم تزد رضيت ولم يترضيت ورضيت ولم يحمد رضيت. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا رجعا